0: Quadrage. تخمين. شوفي.
1: بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت بي